0: بلاكر نفس مماسة ما بلاكر نفس مماسة بلاكر نفس مماسة بنيامين كاسا كشو ديكو
1: سيلوري كايرا.